0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
1: Türkmen FM Uydu Radyosu'ndan merhabalar efendim, saygılar, sevgiler. Haber bülteniyle ben İman Ergeç sizlerleyim. Haberlerimize başlıyoruz. Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, Kurban Bayramı dolayısıyla Kerkük güzergahı üzerinden araç geçişlerinin kolaylaştırılması için güvenlik güçleri ve trafik ekiplerine talimat verdi. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Zeydi, son 30 gün içinde göreve başlayan personel hakkında devamsızlık ve ihlallerle ilgili soruşturma komisyonu kararlarının iptal edilmesi talimatını verdi. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, maaşlar karşılığında gelirlerin yarısını Bağdat'a teslim etmeye hazırız dedi. Parlamento Başkanı Heybet Halbusi, Başbakan Ali Zeydi'yi maaş skalası yasasını parlamentoya göndermeye çağırdı. İslami Yüksek Konsey Başkanı Hummam Hammudi ile eski Başbakan Adil Abdülmehdi, ekonomik zorluklarla mücadelede ve ulusal unsurlarının harekete geçilmesinin önemini vurguladı. Hukuk kitlesi milletvekili Mikdat Haffacı, bazı siyasi güçleri ve Amerika'yı Haçlı Şabi'nin varlığını başka kurumlara entegre ederek sona erdirmeye çalışmakla suçladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El Avvadi, İçişleri Bakanlığındaki 3000'den fazla sivil çalışanın terfi ettirilmesini öngören idari emir yayımladı. Güvenlik kaynağı Salahattin Spiker üssünde havan mermisinin patlaması sonucu 3 Haçlı Şabi mensubunun yaralandığını belirtti. Bağdat Operasyonlar Komutanlığı bayram süresince kalabalık bölgelerde motosiklet ve at arabalarının geçişini yasakladı. Ulusal Güvenlik Teşkilatı Bağdat'ın Habibiye bölgesinde kaçmaya çalışan uyuşturucu tacirini yakaladı. Müsenna polisi Semava, milyar hırsızı lakaplı zanlının yakalandığını ve çalınan paraların tamamının geri alındığını açıkladı. İsrail ordusu Güney Lübnan'da yaşanan çatışmalarda bir askerin öldüğünü, bir diğerinin ise ağır yaralandığını duyurdu. Amerika Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının ardından Amerika'nın İran'ın nükleer dosyası konusunda ciddi müzakerelere hazır olacağını belirtti. Fars Haber Ajansı, İran hava savunma sistemleri kara sular üzerinde bir insansız hava aracını düşürdü. Dünya Sağlık Örgütü, Ebola virüsü Kongo ve Uganda'da beklenmedik bir hızla yayılıyor dedi. Kongo'ya komşu ülkeler Ebola virüsünü sınırlandırmak amacıyla koronavirüs dönemine benzer önlemler uygulanmaya başladı. Ukrayna Güvenlik Servisi Rusya'nın Vladimir bölgesindeki petrol dağıtım ve depolama istasyonuna insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini açıkladı. Türkmen FM Uydu Radyosu'nda haberlerimizi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın efendim.
0: Türkmen FM, Kerkük frekansımız 90.1.
2: طابة أوقاتكم مستمعين الكرام، هذه موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان FM الفضائية. رئيس اللجنة الأمنية ومحافظ كركوك محمد سمعان أغا يوجه القوات الأمنية ومفارز المرور بتسهيل مرور المركبات القادمة من وسط وجنوب العراق والمتجهة إلى كركوك ومدن إقليم شمال العراق والمتجهين من مدن الإقليم عبر كركوك إلى المحافظات الجنوبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي يوجه بإلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال 30 يوما. رئيس حكومة إقليم شمال العراق مسرور برزاني يؤكد أننا مستعدون لتسليم نصف الإيرادات لبغداد مقابل الرواتب. رئيس مجلس النواب هيبة الحلبوسي يدعو رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي إلى إرسال قانون سلم الرواتب الجديد إلى مجلس النواب بغية العمل على إقراره أو تعديل القانون الحالي تحقيقا للعدالة والمساواة بين شرائح المجتمع. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي ورئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي يؤكدان أهمية استثمار القدرات الوطنية في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحريك عوامل الإنتاج. النائب عن كتلة حقوق مقداد الخفاجي يتهم قوى سياسية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء وجود الحشد الشعبي عبر دمجه في مؤسسات أخرى. وكيل وزارة الداخلية حسين العوادي يصدر أمرا إداريا يقضي بترفيع أكثر من 3000 موظف مدني في وزارة الداخلية. مصدر أمني يكشف عن تكليف اللواء الركن محمد الفهد بمهام قائد الفرقة الخاصة بأمر من القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي. مصدر أمني يعلن عن إصابة 3 منتسبين من الحشد الشعبي بانفجار قنبلة هاون في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين. قيادة عمليات بغداد تعلن القبض على مخالفين أحرقوا نفايات التمر الصحي في منطقتي الكرخ ورصافة. عمليات بغداد تمنع مرور الدراجات وعربات الخيول في الأماكن المزدحمة خلال العيد. جهاز الأمن الوطني يعلن اعتقال تاجر مخدرات عبر مسيرات لدى محاولته الفرار في منطقة الحبيبية بالعاصمة بغداد. شرطة المثنى تعلن اعتقال المتهم الملقب سارق المليار في السماوة واستعادة الأموال المسروقة بالكامل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطرة خلال اشتباكات دارت جنوب لبنان. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
0: Türkmen FM, Bağdat frekansımız 89.9.

0: تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. وزارة الخارجية تهنئ دول مجلس التعاون الخليجي لمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، وتؤكد أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. لجنة العلاقات الخارجية النيابية تدعو إلى إجراء تغييرات جوهرية في سياسة وهيكلات وزارة الخارجية. وزارة الموارد المائية تؤكد أنها لم تسجل أي ارتفاع مفاجئ أو غير اعتيادي في مناسيب نهر الفرات. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يتوعد بإجراءات رادعة في ضبط الحاويات المتأخرة والمتكدسة في الموانئ. شرطة صلاح الدين تعتقل شبابا لارتدائهم البرمودا وآخرين بتهمة التحرش. السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق يؤكد أن هناك تدخل إيراني كبير في الشأن العراقي، وهم لا يحترمون سيادة العراق. حزب الله اللبناني يعلن عن استهداف سكنتين إسرائيليتين بطائرات مسيرة. السلطات الإسرائيلية تقر بتفشي العنف في المجتمع اليهودي ضد المسلمين والمسيحيين. مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية يفيد بأن الإصابات التي تعرض لها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية أواخر شباط كانت سطحية فقط. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية في جنوب إيران استهدفت مواقع صاروخية وزوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران إما سيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة أو سيتم إتلافه في مكانه. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا رغم الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة. موسكو توجه تحذيرا شديد اللهجة للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن. أستراليا تستعد لعودة 19 امرأة وطفلا من سوريا على صلة بداعش. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، إلى اللقاء.
1: جد حلو أن تبدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس سعادة يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
2: Burası Türkmen FM Uydu Radyosu. Şimdi de yayınımız Türkmence şarkılarla devam ediyor.

0: قد حلو من تدي يومك بنشاط وطاقة وإحساس ساعته يمشيك من أول لحظة، ورغم الحر تبقى مرتاح البال. وغريبة من تخلص يومك وما تفكر بس ترتاح، فكر تكمل يومك بنشاط. بس شنو السبب المشترك اللي خلاهم مرتاحين وسعداء؟ لأنهم قرروا يختارون الصح، اختاروا فرصة تغير حياتهم، اختاروا يعتمدون الطاقة الشمسية. ويا شركة رويال جهزوا منظومة الطاقة الشمسية تخلي حياتهم تمشي بدون انقطاع. شركة رويال، طاقة مستمرة وجودة تثق بها.
1: تركمان FM كارتيك فريكانسمس 90.1.

تستمعون إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. وزارة الخارجية تهنئ دول مجلس التعاون الخليجي لمناسبة ذكرى تأسيس المجلس، وتؤكد أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. لجنة العلاقات الخارجية النيابية تدعو إلى إجراء تغييرات جوهرية في سياسة وهيكلة وزارة الخارجية. وزارة الموارد المائية تؤكد أنها لم تسجل أي ارتفاع مفاجئ أو غير اعتيادي في مناسيب نهر الفرات. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يتوعد بإجراءات رادعة في ضبط الحاويات المتأخرة والمتكدسة في الموانئ. شرطة صلاح الدين تعتقل شبابا لارتدائهم البرمودا وآخرين بتهمة التحرش. السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق يؤكد أن هناك تدخل إيراني كبير في الشأن العراقي وهم لا يحترمون سيادة العراق. حزب الله اللبناني يعلن عن استهداف ثكنتين إسرائيليتين بطائرات مسيرة. السلطات الإسرائيلية تقر بتفشي العنف في المجتمع اليهودي ضد المسلمين والمسيحيين. مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية يفيد بأن الإصابات التي تعرض لها المرشد الأعلى مجتبى خامنئي جراء الغارات الأمريكية الإسرائيلية أواخر شباط كانت سطحية فقط. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات وصفتها بالدفاعية في جنوب إيران استهدفت مواقع صاروخية وزوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن اليورانيوم عالي التخصيب الموجود في إيران إما سيتم تسليمه فورا إلى الولايات المتحدة أو سيتم إتلافه في مكانه. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد أن التوصل إلى اتفاق مع إيران ما زال ممكنا رغم الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة. موسكو توجه تحذيرا شديد اللهجة للرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية بضرورة مغادرة العاصمة الأوكرانية كييف في أسرع وقت ممكن. أستراليا تستعد لعودة 19 امرأة وطفلا من سوريا على صلة بداعش. استمعتم إلى الأخبار من إذاعة تركمان فم الفضائية، إلى اللقاء.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: Radyosu'nda haberlerimi sunduk. Bizleri dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın efendim.
1: Türkmen FM Bağdat frekansımız 89.9.
2: طابت أوقاتكم مستمعين الأكارم، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فيم الفضائية. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يعرب عن تهانيه وتبريكاته إلى العراقيين جميعا وأبناء كركوك على وجه الخصوص بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يؤكد بأن كركوك تعتبر العراق المصغر ويدعو المولى تعالى أن يعيد الأعياد على العراقيين وأهالي كركوك أعواما عديدة. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يلتقي رئيس الحزب الحركة القومية التركي دولة بهجلو ويبحثان سبل الارتقاء بواقع الخدمات في كركوك. محافظ كركوك محمد سمعان أغا يصدر توجيها يقضي بتزويد جميع المواطنين بأربعين لترا من البنزين من دون قسائم البنزين إلى حين حل المشكلة بشكل كامل. رئيس حزب الحركة القومية التركي دولة بهجلو يوجه تشكيلات حزبه بدعم محافظة كركوك ويؤكد ضرورة تحقيق العدالة في المحافظة ومنح الحقوق وخصوصا للتركمان. رئيس الجمهورية نزار آمدي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان يؤكدان أهمية وقف الحرب وإنهاء التوترات في المنطقة. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه ديوان الرقابة المالية بالاستعانة بالشركات العالمية لتدقيق البيانات. رئيس الوزراء علي الزيدي يوجه بأهمية استكمال مشاريع البنى التحتية والارتقاء بمستوى الأداء. وزارة الخارجية تهنئ دول مجلس التعاون الخليجي لمناسبة ذكرى تأسيس المجلس وتؤكد أن أمن واستقرار دول الخليج العربية يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي. لجنة العلاقات الخارجية النيابية تدعو إلى إجراء تغييرات جوهرية في سياسة وهيكلة وزارة الخارجية. النائب عبد الهادي السعداوي يؤكد بأن معالجة الأوضاع النقدية والاقتصادية في العراق تتطلب حزمة إجراءات حكومية متكاملة وأن رفع سعر الصرف لا يكفي لتحقيق الاستقرار المالي. النائب عن كتلة صادقون محمد كريم يكشف عن وجود اتفاق سياسي يقضي باستكمال الكابينة الوزارية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. وزارة الموارد المائية تؤكد أنها لم تسجل أي ارتفاع مفاجئ أو غير اعتيادي في مناسيب نهر الفرات. القضاء العراقي يطلق سراح السياسي والنائب الأسبق حيدر الملا بعد شهرين ونصف من السجن. مفوضية حقوق الإنسان وجهاز المخابرات الوطني يوقعان اتفاقية تعاون مشترك. رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر الوائلي يتوعد بإجراءات رادعة في ضبط الحاويات المتأخرة والمتكدسة في الموانئ. شرطة صلاح الدين تعتقل شبابا لارتدائهم البرمودا وآخرين بتهمة التحرش. استمعتم إلى موجز لأهم الأخبار من راديو تركمان فم، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
3: Kurban Bayramı'nı sevdiklerimizle beraber sağlık ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bu bayram tüm insanlığa hayırlı olsun. Allah-u Teala bu mübarek Kurban Bayramınızı hayırlı işlerinizin başlangıcı olarak kabul etsin. Kurban Bayramınız hayırlı ve mübarek olsun. Türkmen FM Ultra.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا، أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عياداً وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيداً سعيد وأياماً هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تكمل في من الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.

0: mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun. Dualarınızı eksik etmeyin.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وأسأل الله عز وجل بأن يتقبل من حجاجه حجهم ويغفر ذنوبهم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا. أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
1: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

دامت أيامكم عيادا وأحلى الأوقات نتمناها لكم من إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك. عيدا سعيد وأياما هانئة مع إذاعة تركمان FM الفضائية من كركوك.